0: ارجع يا عبد الله، انا اقول ما تيجيش تايات كده ينات بيغو انا ما هني ما ولا نجيتوني جوانا اللي قلاغ عن تتوات سو كام نوتي اتوات تيو ايوان نت باشين لا مش تمل مش تتي غاو مش تمل داغوان اينا عن تتاغو يو يو مل داغوان بوي بوي نوتا نامي امو داكويدا اولونا لويسي ويتا بو سوك توت مل بلو داكويد كاب كاب تباج ميات يبوس tuta tata mobegon la blue in the zona gagal ya pego no te chuti mi gutano muriel rock no te te
1: rivière
0: mouliel te wa la vote talo chimni gito pum liliot am rock voilà gana la nas komo agi te pa jumet muriel binat wa ble de gut te chut te tu etek magna gana komo ni joan sein gro lui جيهيل كهجات مل جيه كوك تلوه بيج جيش بس تشتيو مش تمل جيه راهو مو يدار مو قبل تجيت شموت مو قبونه ودا كيف جيه جيش تيان مين بيجوز مس نخو متنا نعاجين تتويات تلوه عن تتويك سكام تندن دي واتا يو اقوده